رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تركيا أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

لقاء سوري قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب بما يسهم في تعزيز الجاهزية وتحسين منظومات الاستجابة للحالات الطارئة. وجاءت المباحثات على هامش التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي تستضيفه قطر بمشاركة فرق متخصصة من سوريا وقطر وفرنسا.

المقبولات، المقاولون الأتراك نفذوا مشاريع بملياري دولار في شمال مقدونيا. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعاً في شمال مقدونيا بقيمة تقارب ملياري دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي. وأوضح بولات أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى قرابة مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته،

مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد ياسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق و9 عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

0: ترامب أنهينا الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء إجراءات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التكهنات. وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعي الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء.

الدخان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تورنتو أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

لقاء سوري قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب بما يسهم في تعزيز الجاهزية وتحسين منظومات الاستجابة للحالات الطارئة. وجاءت المباحثات على هامش التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي تستضيفه قطر بمشاركة فرق متخصصة من سوريا وقطر وفرنسا.

الخلاط المقاولون الأتراك نفذوا مشاريع بملياري دولار في شمال مقدونيا. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعاً في شمال مقدونيا بقيمة تقارب ملياري دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي. وأوضح بولات أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى قرابة مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة

الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملاً في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملاً من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق و9 عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

0: ترامب أنهينا الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء إجامات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التكهنات. وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعي الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تورها أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة. كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي السابع والثامن

قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب بما يسهم في تعزيز الجاهزية وتحسين منظومات الاستجابة للحالات الطارئة. وجاءت المباحثات على هامش التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي تستضيفه قطر بمشاركة فرق متخصصة من سوريا وقطر وفرنسا.

المقبولات، المقاولون الأتراك نفذوا مشاريع بملياري دولار في شمال مقدونيا. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعاً في شمال مقدونيا بقيمة تقارب ملياري دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي. وأوضح بولات أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى قرابة مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصاً ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملاً في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق وتسعة عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير

ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

0: ترامب أنهينا الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء إجراءات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التكهنات. وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
4: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: امتى امتى هتعرف امتى امتى هتعرف
1: تمام الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: شيء؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقول إيه.
0: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان أنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تركيا أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة. كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

لقاء سوري قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة.

الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي تستضيفه قطر بمشاركة فرق متخصصة من سوريا وقطر وفرنسا.

المقبولات، المقاولون الأتراك نفذوا مشاريع بملياري دولار في شمال مقدونيا. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعاً في شمال مقدونيا بقيمة تقارب ملياري دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي. وأوضح بولات أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى قرابة مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وتسعة عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية، وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

0: النووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء إجامات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التكهنات. وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
4: معكم أينما كنتم.
5: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهاجي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

ترامب أنهينا الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تورها أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة. كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

لقاء سوري قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب بما يسهم في تعزيز

التركي عمر بولاط أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعاً في شمال مقدونيا بقيمة تقارب 2 مليار دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي. وأوضح بولاط أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى قرابة 1 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وتسعة عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية، وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

ترامب أنهينا الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء جمات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التكهنات. وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران،

0: عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعي الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب

تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء، لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كاضطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديارا التي كادت ونحن على منن تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منن وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب، مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من الكاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا.

الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر، ولا تبرح الأقدام عند التضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب. ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقب. يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب. أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب. ومن الذي آلى 30 ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي. فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب. فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب. فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب. ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تورنتو أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة. كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

لقاء سوري قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب بما يسهم في تعزيز الجاهزية وتحسين منظومات الاستجابة للحالات الطارئة. وجاءت المباحثات على هامش التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي تستضيفه قطر بمشاركة فرق متخصصة من سوريا وقطر وفرنسا.

المقبولات، المقاولون الأتراك نفذوا مشاريع بملياري دولار في شمال مقدونيا. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعاً في

وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد ياسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وتسعة عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية، وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

0: ترامب أنهينا الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء إجامات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التكهنات. وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولاً أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه، عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعم

الأمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب. تبدت لنا كالشمس تحت غمامة، بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. ولم أرها إلا ثلاثا على منا، وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم، فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي. وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما، فلما أبوا أشعلتها كل جانبي. وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما، فلما أبوا أشعلتها كل جانبي. أربت بدفع الحرب حتى رأيتها، عن الدفع لا تزداد غير تقاربي. فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع، فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت، لبست مع البردين ثوب المحارب. مضاعفة يغشى الأنامل فضلها، كأن قتيريها عيون الجنادب. أتت عصب من كاهنين ومالك، وثعلبة الأثرين رهط بن غالب. رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا، إليه كإرقال الجمال المصاعب. إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا، كموج الأتي المزبد المتراكب. ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب. صبحنا بها الآطام حول مزاحم، قوانس أولى بيضنا كالكواكب. لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا، تدحرج عن ذي سامه المتقارب. إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا. صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر، ولا تبرح الأقدام عند التضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها، خطانا إلى أعدائنا فنضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها، خطانا إلى أعدائنا فنضارب. أجالدهم يوم الحديقة حاسرا، كأن يدي بالسيف مخراق لاعب. ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا، إلى نسب في جذم غسان ثاقب. يعرين بيضا حين نلقى عدونا، ويغمدن حمر الناحلات المضارب. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم، عن السلم حتى كان أول واجبي. أويت لعوف إذ تقول نساؤهم، ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها، تبين خلاخيل النساء الهوارب. أصابت سراتا من أغر سيوفنا، وغودر أولاد الإماء الحواطب. ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها، إلى عازب الأموال إلا بصاحبي. فلولا ذر الآطام قد تعلمونه، وترك الفضا شوركتم في الكواعب. فلم تمنعوا منا مكانا نريده، لكم محرزا إلا ظهور المشارب. فهلا لدى الحرب العوان صبرتم، لوقعتنا والبأس صعب المراكب. ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم، أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا، حرام علينا الخمر ما لم نضارب.

منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي، فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب، فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي، ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تركيا أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

لقاء سوري قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب بما يسهم في تعزيز الجاهزية وتحسين منظومات الاستجابة للحالات الطارئة. وجاءت المباحثات على هامش التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي تستضيفه قطر بمشاركة فرق متخصصة من سوريا وقطر وفرنسا.

المقبولات، المقاولون الأتراك نفذوا مشاريع بملياري دولار في شمال مقدونيا. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعاً في شمال مقدونيا بقيمة تقارب ملياري دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي. وأوضح بولات أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى قرابة مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة القبض

البلدات في محافظة درعا، وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وتسعة عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية، وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

0: ترامب أنهينا الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء إجراءات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التكهنات. وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه، عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وضنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي، دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب، فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من الكاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقبي، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب، صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب، أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب، ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب، رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه.

0: وترك الفضا شوركتم في الكواعب، فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب. فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب. ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيبي. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات على إيران. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتفاقم الأزمات الإقليمية. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في افتتاح مسجد السليمية التاريخي بعد ترميمه بولاية أدرنة أن المنطقة والعالم يواجهان تطورات تعد من أخطر ما شهده العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى استمرار إراقة الدماء في غزة ولبنان، محذرا من مخططات وتحركات جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب التحديات القائمة في البحر الأسود.

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة خلال اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومفاوضين أمريكيين تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأعرب فيدان عن أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن بما يسهم في تحقيق سلام دائم، مؤكدا استمرار دعم تركيا للمفاوضات الجارية. وتأتي هذه الاتصالات في ظل حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة بينهما.

سوريا وقطر تبحثان تجديد منحة الغاز الأذربيجاني. بحث معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب أمس الجمعة مع وفد من صندوق قطر للتنمية آفاق التعاون وتجديد المنحة القطرية الخاصة بتوريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا. وأوضح دياب أن المشروع أسهم في تحسين حياة نحو 5 ملايين مواطن من خلال زيادة ساعات التغذية الكهربائية ودعم تشغيل المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى خفض الاعتماد على الفيول والديزل وتقليل تكاليف التشغيل. وأعرب الجانب السوري عن تطلعه إلى تجديد المنحة لمدة 2 سنين ورفع كميات التوريد إلى 4 ملايين متر مكعب يوميا، بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز استدامة إمدادات الطاقة.

علبي يعلن انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر. أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي اليوم السبت انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا، وذلك خلال اجتماع عقد بدعوة من وفد جمهورية كوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضح علبي أن القرار يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى خبرة سوريا في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومنها الاتجار بالبشر وتجارة الكبتاجون. وأكد استعداد سوريا للعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز الجهود الدولية في الوقاية والملاحقة القانونية وحماية الضحايا.

وزارة الطاقة السورية تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم قطاعي المياه والكهرباء. بحثت وزارة الطاقة السورية أمس الجمعة مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية سبل دعم قطاعي الكهرباء والمياه في سوريا،

وتعزيز المشروعات المرتبطة بإعادة التأهيل والتشغيل. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والمياه أسامة أبو زيد مع وفد البنك برئاسة مدير المكتب الإقليمي صلاح الجلاصي لبحث متابعة القروض الممولة لمحطتي دير علي وبانياس واستعراض الاحتياجات العاجلة للقطاعين. وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون وتكثيف المتابعة الفنية لدعم مشروعات الطاقة والمياه خلال المرحلة المقبلة.

قوى الأمن الداخلي في حلب تقبض على متورطين باعتداءات على حواجز أمنية في عين العرب. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على 20 متورطاً في الاعتداءات التي استهدفت حواجز ومقار أمنية في قرية العونية ومحيطها بمنطقة عين العرب شرقية حلب. وأوضحت الوزارة أن عمليات الملاحقة الأمنية أسهمت في إعادة الهدوء والأمان إلى المنطقة، فيما تتواصل الجهود لملاحقة بقية الفارين وتقديمهم إلى العدالة. وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني أن حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين يأتي في مقدمة أولويات قوى الأمن الداخلي. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة كودنا بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت وفتشت عددا من منازل المدنيين داخل البلدة دون تسجيل أي حالات اعتقال. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة أخرى مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت في قرية عين القاضي بالريف الجنوبي للقنيطرة قبل أن تنسحب من المنطقة بعد توقف قصير. ويأتي ذلك بعد توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي غربي قرية صيد الحانوت واعتدائها على عدد من المدنيين قبل انسحابها من المنطقة. منتخب تركيا للكرة الطائرة يحقق أول انتصار له في دوري الأمم على حساب فرنسا. حقق المنتخب التركي للكرة الطائرة للرجال فوزه الأول في بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة بعد تغلبه على منتخب فرنسا ب3 أشواط دون رد أمس الجمعة. وجاء الانتصار المستحق ليمنح منتخب رجال تركيا أول انتصار لهم في البطولة بعد أداء قوي وسيطرة واضحة على مجريات المباراة أمام المنتخب الفرنسي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات على إيران. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتفاقم الأزمات الإقليمية. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في افتتاح مسجد السليمية التاريخي بعد ترميمه بولاية أدرنة أن المنطقة والعالم يواجهان تطورات تعد من أخطر ما شهده العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى استمرار إراقة الدماء في غزة ولبنان، محذرا من مخططات وتحركات جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب التحديات القائمة في البحر الأسود. مباحثات تركية قطرية أمريكية بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة خلال اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومفاوضين أمريكيين تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأعرب فيدان عن أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن بما يسهم في تحقيق سلام دائم، مؤكدا استمرار دعم تركيا للمفاوضات الجارية. وتأتي هذه الاتصالات في ظل حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة بينهما. سوريا وقطر تبحثان تجديد منحة الغاز الأذربيجاني. بحث معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب أمس الجمعة مع وفد من صندوق قطر للتنمية آفاق التعاون وتجديد المنحة القطرية الخاصة بتوريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا. وأوضح دياب أن المشروع أسهم في تحسين حياة نحو 5 ملايين مواطن من خلال زيادة ساعات التغذية الكهربائية ودعم تشغيل المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى خفض الاعتماد على الفيول والديزل وتقليل تكاليف التشغيل. وأعرب الجانب السوري عن تطلعه إلى تجديد المنحة لمدة 2 سنين ورفع كميات التوريد إلى 4 ملايين متر مكعب يوميا بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز استدامة إمدادات الطاقة.

انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر. أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي اليوم السبت انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا، وذلك خلال اجتماع عقد بدعوة من وفد جمهورية كوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضح علبي أن القرار يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى خبرة سوريا في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومنها الاتجار بالبشر وتجارة الكبتاغون، وأكد استعداد سوريا للعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز الجهود الدولية في الوقاية والملاحقة القانونية وحماية الضحايا. وزارة الطاقة السورية تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم قطاعي المياه والكهرباء.

0: قوى الأمن الداخلي في حلب تقبض على متورطين باعتداءات على حواجز أمنية في عين العرب. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على 20 متورطا في الاعتداءات التي استهدفت حواجز ومقار أمنية في قرية العونية ومحيطها بمنطقة عين العرب شرقية حلب. وأوضحت الوزارة أن عمليات الملاحقة الأمنية أسهمت في إعادة الهدوء والأمان إلى المنطقة، فيما تتواصل الجهود لملاحقة بقية الفارين وتقديمهم إلى العدالة. وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني أن حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين يأتي في مقدمة أولويات قوى الأمن الداخلي. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة كودنة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت وفتشت عددا من منازل المدنيين داخل البلدة دون تسجيل أي حالات اعتقال. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة أخرى مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت في قرية عين القاضي بالريف الجنوبي للقنيطرة قبل أن تنسحب من المنطقة بعد توقف قصير. ويأتي ذلك بعد توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي غربي قرية صيد الحانوت واعتدائها على عدد من المدنيين قبل انسحابها من المنطقة. منتخب تركيا للكرة الطائرة يحقق أول انتصار له في دوري الأمم على حساب فرنسا. حقق المنتخب التركي للكرة الطائرة للرجال فوزه الأول في بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة بعد تغلبه على منتخب فرنسا بثلاثة أشواط دون رد أمس الجمعة. وجاء الانتصار المستحق ليمنح منتخب رجال تركيا أول انتصار لهم في البطولة بعد أداء قوي وسيطرة واضحة على مجريات المباراة أمام المنتخب الفرنسي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعاً مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية. ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني أو مقاومة الأنسولين أو ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلا. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب، ويعالج المغذيات القادمة من الطعام، ويخزن الطاقة، ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد. وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني وقلة النشاط البدني والأنماط الغذائية غير الصحية
في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعا لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالميا. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد، لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟ رغم خطورة المرض، فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون.

أكبر، فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى. كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية، تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل، فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام. فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات على إيران. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتفاقم الأزمات الإقليمية. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في افتتاح مسجد السليمية التاريخي بعد ترميمه بولاية أدرنة أن المنطقة والعالم يواجهان تطورات تعد من أخطر ما شهده العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى استمرار إراقة الدماء في غزة ولبنان، محذرا من مخططات وتحركات جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب التحديات القائمة في البحر الأسود.

مباحثات تركية قطرية أمريكية بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة خلال اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومفاوضين أمريكيين تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأعرب فيدان عن أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن بما يسهم في تحقيق سلام دائم، مؤكدا استمرار دعم تركيا للمفاوضات الجارية. وتأتي هذه الاتصالات في ظل حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة بينهما. سوريا وقطر تبحثان تجديد منحة الغاز الأذربيجاني. بحث معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب أمس الجمعة مع وفد من صندوق قطر للتنمية آفاق التعاون وتجديد المنحة القطرية الخاصة بتوريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا. وأوضح دياب أن المشروع أسهم في تحسين حياة نحو 5 ملايين مواطن من خلال زيادة ساعات التغذية الكهربائية ودعم تشغيل المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى خفض الاعتماد على الفيول والديزل وتقليل تكاليف التشغيل. وأعرب الجانب السوري عن تطلعه إلى تجديد المنحة لمدة 2 سنين ورفع كميات التوريد إلى 4 ملايين متر مكعب يوميا، بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز استدامة إمدادات الطاقة.

علبي يعلن انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر. أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي اليوم السبت انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا، وذلك خلال اجتماع عقد بدعوة من وفد جمهورية كوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضح علبي أن القرار يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى خبرة سوريا في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومنها الاتجار بالبشر وتجارة الكبتاغون. وأكد استعداد سوريا للعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز الجهود الدولية في الوقاية والملاحقة القانونية وحماية الضحايا. وزارة الطاقة السورية تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم قطاعي المياه والكهرباء. بحثت وزارة الطاقة السورية أمس الجمعة مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية سبل دعم قطاعي الكهرباء والمياه في سوريا وتعزيز المشروعات المرتبطة بإعادة التأهيل والتشغيل. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والمياه أسامة أبو زيد مع وفد البنك برئاسة مدير المكتب الإقليمي صلاح الجلاصي لبحث متابعة القروض الممولة لمحطتي دير علي وبانياس واستعراض الاحتياجات العاجلة للقطاعين. وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون وتكثيف المتابعة الفنية لدعم مشروعات الطاقة والمياه خلال المرحلة المقبلة.

0: تتواصل الجهود لملاحقة بقية الفارين وتقديمهم إلى العدالة. وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني أن حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين يأتي في مقدمة أولويات قوى الأمن الداخلي. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة كودنا بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت وفتشت عددا من منازل المدنيين داخل البلدة دون تسجيل أي حالات اعتقال. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة أخرى مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت في قرية عين القاضي بالريف الجنوبي للقنيطرة قبل أن تنسحب من المنطقة بعد توقف قصير. ويأتي ذلك بعد توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي غربي قرية صيد الحانوت واعتدائها على عدد من المدنيين قبل انسحابها من المنطقة. منتخب تركيا للكرة الطائرة يحقق أول انتصار له في دوري الأمم على حساب فرنسا. حقق المنتخب التركي للكرة الطائرة للرجال فوزه الأول في بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة بعد تغلبه على منتخب فرنسا بثلاثة أشواط دون رد أمس الجمعة. وجاء الانتصار المستحق ليمنح منتخب رجال تركيا أول انتصار لهم في البطولة بعد أداء قوي وسيطرة واضحة على مجريات المباراة أمام المنتخب الفرنسي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولاً أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا

إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء، لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعه. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت

تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا علامنا، وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم، فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما، فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما، فلما أبوا أشعلتها كل جانبي. أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت، لبست مع البردين ثوب المحارب، مضاعفة يغشى الأنامل فضلها، كأن قتيريها عيون الجنادب. أتت عصب من الكاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب. صبحنا بها الآطام حول مزاحم، قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقبي، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب، أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب، ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب، فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب، فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب، ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب، ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب، فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي، فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب.

0: أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيبي. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي، ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات على إيران. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتفاقم الأزمات الإقليمية. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في افتتاح مسجد السليمية التاريخي بعد ترميمه بولاية أدرنة أن المنطقة والعالم يواجهان تطورات تعد من أخطر ما شهده العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى استمرار إراقة الدماء في غزة ولبنان، محذرا من مخططات وتحركات جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب التحديات القائمة في البحر الأسود. مباحثات تركية قطرية أمريكية بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة خلال اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد

بن عبد الرحمن آل ثاني ومفاوضين أمريكيين تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأعرب فيدان عن أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن بما يسهم في تحقيق سلام دائم، مؤكدا استمرار دعم تركيا للمفاوضات الجارية. وتأتي هذه الاتصالات في ظل حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة بينهما. سوريا وقطر تبحثان تجديد منحة الغاز الأذربيجاني. بحث معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب أمس الجمعة مع وفد من صندوق قطر للتنمية آفاق التعاون وتجديد المنحة القطرية الخاصة بتوريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا. وأوضح دياب أن المشروع أسهم في تحسين حياة نحو 5 ملايين مواطن من خلال زيادة ساعات التغذية الكهربائية ودعم تشغيل المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى خفض الاعتماد على الفيول والديزل وتقليل تكاليف التشغيل. وأعرب الجانب السوري عن تطلعه إلى تجديد المنحة لمدة 2 سنين ورفع كميات التوريد إلى 4 ملايين متر مكعب يوميا بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز استدامة إمدادات الطاقة.

علبي يعلن انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر. أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي اليوم السبت انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا، وذلك خلال اجتماع عقد بدعوة من وفد جمهورية كوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضح علبي أن القرار يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى خبرة سوريا في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومنها الاتجار بالبشر وتجارة الكبتاغون، وأكد استعداد سوريا للعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز الجهود الدولية في الوقاية والملاحقة القانونية وحماية الضحايا. وزارة الطاقة السورية تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم قطاعي المياه والكهرباء. بحثت وزارة الطاقة السورية أمس الجمعة مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية سبل دعم قطاعي الكهرباء والمياه في سوريا وتعزيز المشروعات المرتبطة بإعادة التأهيل والتشغيل. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والمياه أسامة أبو زيد مع وفد البنك برئاسة مدير المكتب الإقليمي صلاح الجلاصي لبحث متابعة القروض الممولة لمحطتي دير علي وبانياس واستعراض الاحتياجات العاجلة للقطاعين. وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون وتكثيف المتابعة الفنية لدعم مشروعات الطاقة والمياه خلال المرحلة المقبلة. قوى الأمن الداخلي في حلب تقبض على متورطين باعتداءات على حواجز أمنية في عين العرب.

0: تأتي في مقدمة أولويات قوى الأمن الداخلي. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة كودنا بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت وفتشت عددا من منازل المدنيين داخل البلدة دون تسجيل أي حالات اعتقال. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة أخرى مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت في قرية عين القاضي بالريف الجنوبي للقنيطرة قبل أن تنسحب من المنطقة بعد توقف قصير. ويأتي ذلك بعد توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي غربي قرية صيد الحانوت واعتدائها على عدد من المدنيين قبل انسحابها من المنطقة. منتخب تركيا للكرة الطائرة يحقق أول انتصار له في دوري الأمم على حساب فرنسا. حقق المنتخب التركي للكرة الطائرة للرجال فوزه الأول في بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة بعد تغلبه على منتخب فرنسا بثلاثة أشواط دون رد أمس الجمعة. وجاء الانتصار المستحق ليمنح منتخب رجال تركيا أول انتصار لهم في البطولة بعد أداء قوي وسيطرة واضحة على مجريات المباراة أمام المنتخب الفرنسي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تفوز على بلغاريا في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. حقق منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات فوزا على نظيره البلغاري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. وجاء اللقاء في إطار الجولة الرابعة من البطولة، حيث تمكن المنتخب التركي من تحقيق انتصاره الثاني في هذه المرحلة بعد أداء قوي أمام منتخب سيدات بلغاريا للكرة الطائرة. وبهذا الفوز يعزز المنتخب التركي موقعه في جدول المنافسة مع استمرار مشواره في البطولة الدولية.

ترابزونسبور يتعاقد مع مالينوفسكي وبشكطاش يعين إيطاليانو مدربا للفريق. أعلن نادي ترابزونسبور الجمعة 5 حزيران تعاقده مع الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي لمدة 3 مواسم في صف

صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جنوة، ويملك لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما خبرة دولية واسعة، إذ خاض 70 مباراة مع منتخب أوكرانيا وشارك في 3 نسخ من بطولة أمم أوروبا. وفي سياق متصل، أعلن نادي بشكطاش السبت 6 حزيران تعيين المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو مديرا فنيا للفريق حتى صيف عام 2028 خلفا للمدرب سيرجين يالتشين. ويأتي التعاقد مع إيطاليانو بعد تجاربه التدريبية الناجحة في الدوري الإيطالي وأبرزها مع فريقي فيورنتينا وبولونيا.

خسر منتخب تونس لكرة القدم أمام مضيفه منتخب بلجيكا لكرة القدم 5 أهداف دون رد السبت 6 حزيران على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل لبلجيكا في 28 قبل أن يضيف شارل دي كيتيلار الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني. وتعقدت مهمة المنتخب التونسي بعد طرد إسماعيل الغربي في 62 ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويسجلوا 3 أهداف إضافية عبر كيفين دي بروين ودودي لوكي باكيو ونيكولا راسكين. وتعد المباراة الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

زيفيري فيو توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في التنس للمرة الأولى في مسيرته. توج اللاعب الألماني ألكسندر زيفريف المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأحد السابع من حزيران، محققا أول لقب له في بطولات الجراند سلام. وجاء التتويج بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و17 دقيقة على ملعب فيليب شاتري في رولان غاروس. وجاء هذا اللقب بعد مشوار صعب في المباراة النهائية، حيث تبادل اللاعبان السيطرة على مجريات اللقاء قبل أن يحسمه زيفيريف في المجموعة الخامسة. وبهذا الإنجاز يحقق زيفيريف أول ألقابه الكبرى بعد سنوات من الوصول إلى نهائيات سابقة دون تتويج.

أحرزت اللاعبة الروسية ميرا أندريفا السبت 6 حزيران لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها في المباراة النهائية على البولندية مايا تشوالانيسكا بمجموعتين دون رد. وحسمت أندريفا البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة 8 عالميا المباراة بنتيجة 3-6 و2-6 خلال ساعة 22

دقيقة على ملعب فيليب شاتريه في باريس، وبهذا الإنجاز أصبحت اللاعبة الروسية أصغر بطلة في منافسات فردي السيدات برولان جاروس منذ تتويج الصربية مونيكا سيليش باللقب عام 1992، كما حققت ميرا أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

الإيطالي كيمي أنتونيلي يفوز بجائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1. توج السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي الأحد 7 حزيران بلقب جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، محققا فوزه 5 هذا الموسم. وجاء السباق ضمن الجولة 6 من البطولة العالمية، حيث انطلق أنتونيلي من المركز الأول قبل أن يشهد السباق توقفا طويلا عقب حادث تصادم أدى إلى رفع العلم الأحمر وخروج سائق فيراري شارل لوكلير. وبعد استئناف السباق في حلبة موناكو، نجح السائق الإيطالي في الحفاظ على صدارته ليصبح أصغر فائز بسباق موناكو في تاريخ الفورمولا 1، وحل البريطاني لويس هاملتون ثانيا، فيما جاء إسحاق حجار ثالثا في سباق شهد انسحاب عدد من السائقين البارزين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات على إيران. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتفاقم الأزمات الإقليمية. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في افتتاح مسجد السليمية التاريخي بعد ترميمه بولاية أدرنة أن المنطقة والعالم يواجهان تطورات تعد من أخطر ما شهده العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى استمرار إراقة الدماء في غزة ولبنان، محذرا من مخططات وتحركات جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب التحديات القائمة في البحر الأسود. مباحثات تركية قطرية أمريكية بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة خلال اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومفاوضين أمريكيين تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأعرب فيدان عن أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن بما يسهم في تحقيق سلام دائم، مؤكدا استمرار دعم تركيا للمفاوضات الجارية. وتأتي هذه الاتصالات في ظل حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة بينهما. سوريا وقطر تبحثان تجديد منحة الغاز الأذربيجاني. بحث معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب أمس الجمعة مع وفد من صندوق قطر للتنمية آفاق التعاون وتجديد المنحة القطرية الخاصة بتوريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا. وأوضح دياب أن المشروع أسهم في تحسين حياة نحو 5 ملايين مواطن من خلال زيادة ساعات التغذية الكهربائية ودعم تشغيل المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى خفض الاعتماد على الفيول والديزل وتقليل تكاليف التشغيل. وأعرب الجانب السوري عن تطلعه إلى تجديد المنحة لمدة 2 سنين ورفع كميات التوريد إلى 4 ملايين متر مكعب يوميا، بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز استدامة إمدادات الطاقة.

علبي يعلن انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر. أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي اليوم السبت انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا، وذلك خلال اجتماع عقد بدعوة من وفد جمهورية كوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضح علبي أن القرار يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى خبرة سوريا في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومنها الاتجار بالبشر وتجارة الكبتاغون. وأكد استعداد سوريا للعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز الجهود الدولية في الوقاية والملاحقة القانونية وحماية الضحايا. وزارة الطاقة السورية تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم قطاعي المياه والكهرباء. بحثت وزارة الطاقة السورية أمس الجمعة مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية سبل دعم قطاعي الكهرباء والمياه في سوريا وتعزيز المشروعات المرتبطة بإعادة التأهيل والتشغيل. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والمياه أسامة أبو زيد مع وفد البنك برئاسة مدير المكتب الإقليمي صلاح الجلاصي لبحث متابعة القروض الممولة لمحطتي دير علي وبانياس واستعراض الاحتياجات العاجلة للقطاعين. وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون وتكثيف المتابعة الفنية لدعم مشروعات الطاقة والمياه خلال المرحلة المقبلة. قوى الأمن الداخلي في حلب تقبض على متورطين باعتداءات على حواجز أمنية في عين العرب. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على 20 متورطا في الاعتداءات التي استهدفت حواجز ومقار أمنية في قرية العونية ومحيطها بمنطقة عين العرب شرقية حلب. وأوضحت الوزارة أن عمليات الملاحقة الأمنية أسهمت في إعادة الهدوء والأمان إلى المنطقة، فيما تتواصل الجهود لملاحقة بقية الفارين وتقديمهم إلى العدالة. وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني أن حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين يأتي في مقدمة أولويات قوى الأمن الداخلي. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة كودنا بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث

0: منتخب تركيا للكرة الطائرة يحقق أول انتصار له في دوري الأمم على حساب فرنسا. حقق المنتخب التركي للكرة الطائرة للرجال فوزه الأول في بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة بعد تغلبه على منتخب فرنسا بثلاثة أشواط دون رد أمس الجمعة، وجاء الانتصار المستحق ليمنح منتخب رجال تركيا أول انتصار لهم في البطولة بعد أداء قوي وسيطرة واضحة على مجريات المباراة أمام المنتخب الفرنسي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط الثلاثاء 9 حزيران اكتمال الاستعدادات لافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا، وأن بلاده تعمل على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية مع سوريا. جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بعنوان آفاق جديدة في التجارة لتركيا وسوريا، شارك فيها بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار ضمن قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي عقدت في ولاية غازي عنتاب التركية. وقال بولاط: تركيا تعمل مع الجانب السوري على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية، وقريبا سنبشركم بافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا. وأكد بولاط على أن أولوية تركيا في سوريا هي الحفاظ على الدولة ووحدتها الوطنية وسيادة أراضيها. وأوضح بولاط أن الجمهورية التركية وحكومتها بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لطالما أولت اهتماما بالغا لرفاهية الشعب السوري، وفتحت أبوابها للشعب السوري، واستضافت نحو 3,500,000 سوري. وأضاف بولاط: وكجزء من سياستنا الأمنية الوطنية قدمت دولتنا وحكومتنا كافة أنواع الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعسكري للدولة والحكومة السورية.

بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وذكر أنه رغم قصر المدة الزمنية نسبياً والتي لم تتجاوز عاماً ونصف منذ سقوط نظام الأسد، فقد حققت سوريا السلام الداخلي واستعادت وحدة أراضيها وبدأت عملية استقرار سياسي. وأكد أن تركيا قدمت دعماً سياسياً ودبلوماسياً بالغ الأهمية لتحسين علاقات سوريا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأشار بولاط إلى أن سوريا بحاجة إلى مزيد من التمويل والاستثمار والعلاقات التجارية لتحقيق النجاح الاقتصادي. وتابع بولاط: قدمنا دعماً كبيراً للحكومة السورية في سبيل تبني سياسة ورؤية إيجابية تجاه سوريا في الأسواق الغربية والعالم، وبذل رئيسنا جهوداً حثيثة لإقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح بولاط قائلا: مع تحقق الاستقرار والأمن في شمال شرقي سوريا مطلع هذا العام، أبلغنا نظراءنا في الحكومة السورية بجاهزيتنا التامة لإعادة تفعيل وتشغيل البوابة الجمركية بين مدينة صيبين بتركيا ومدينة القامشلي بسوريا، وأوضح أن كافة الاستعدادات قائمة ومكتملة، وأنه يمكن تدشين العمل في هذا المعبر في أقرب وقت، وذلك لضمان اندماج منطقة شمال شرقي سوريا واستفادتها من حركتي التجارة والاستثمار. كما أشار إلى أن الترتيبات المتعلقة بإعادة فتح الحدود الجمركية في ممر ميدان إكبس إصلاحية باتت جاهزة ومكتملة تماما من الجانب التركي. ولفت بولاط إلى أن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين جيتكو في الفترة الجديدة من سوريا أمر بالغ الأهمية لوضع العلاقات الاقتصادية على أسس قانونية. وأكد بولاط أن ولاية غازي عنتاب وبلديتها الكبرى وإدارة المناطق الصناعية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال وإصلاح جزء من خط السكك الحديدية داخل الجانب السوري لربط البلدين. وذكر أن البلدان نجحا في قطع أشواط ومسافات استراتيجية واسعة، سواء في قطاع إدارة الجمارك أو التبادل التجاري أو الاستثمارات، وكذلك في قطاع النقل والمواصلات. وأكد أن النجاح في إعادة فتح طريق الترانزيت السوري الدولي يعد أحد أبرز الإنجازات الاقتصادية المشتركة. وأشار إلى أن سوريا تعد أيضا منصة عبور رئيسية لتجارة الترانزيت المتجهة نحو الأسواق العراقية، لافتا إلى أن هذه الحركة اللوجستية بدأت تسير الآن بسلاسة ودون معوقات. وأشار بولاط إلى استمرار افتتاح مصانع وورش إنتاج جديدة في سوريا إلى جانب مؤشرات تعاف في القطاع الزراعي، موضحا أن وزارة التجارة التركية دعمت العام الماضي مشاركة شركات تركية في 6 معارض دولية داخل سوريا. وأضاف أن تركيا شاركت في معرض دمشق الدولي العام الماضي بأكثر من 100 رجل أعمال، مع بدء التحضيرات للمشاركة مجددا في نسخة آب المقبل. ولفت إلى وجود تفاهمات بشأن افتتاح بنوك تركية فروعا لها في سوريا بالتوازي مع مراجعات تشريعية يجريها الجانب السوري في قطاع المصارف، إلى جانب مباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين ومواصلة الاتصالات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية السورية. كما أوضح أن اتحاد الغرف والبورصات التركية ومنظمات مجتمع مدني افتتحت فروعا لها في سوريا، مشيرا إلى تشغيل خط عبارات بين اللاذقية السورية وإسكندرون التركية بما يسهم في تنشيط النقل البحري بين البلدين. وشدد بولاط على أن فتح طرق النقل والتجارة بين تركيا وسوريا ودول الخليج بالإضافة إلى إحياء طريق الحجاز سيلعب دورا محوريا في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وأشار بولاط إلى أن تقليص النفوذ الإسرائيلي في المنطقة بالتوازي مع تعزيز التضامن السياسي والاقتصادي المشترك من شأنه أن يرسخ مجالات الرخاء الاقتصادي والأمن والسلام في الشرق الأوسط والخليج وعلى طول الحدود الجنوبية لتركيا.

وذكر بولات أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، وأردف قائلا: هدفنا القادم 5 مليارات دولار، لافتا إلى أن تركيا وفرت بسرعة احتياجات سوريا من السلع والمنتجات الضرورية ضمن جهود إعادة الإعمار والتأهيل. وأكد بولات أن تركيا تنظر إلى وحدة سوريا واستقرارها باعتبارهما عاملين مهمين لأمنها ووحدتها الوطنية، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع سريع في حجم التجارة الثنائية عقب انتهاء الحرب في سوريا. وأضاف أن نمو القطاعين الصناعي والزراعي في سوريا من شأنه تعزيز التجارة المتبادلة. وفيما يخص المشهد الداخلي السوري، أوضح الوزير بولات أن سوريا نجحت في ترسيخ استقرارها السياسي، لا سيما بعد تمكنها مطلع عام 2026 من تحقيق الاستقرار والوحدة في مناطقها الشمالية الشرقية. وأكد بولات انتفاء أي تردد بشأن المضي قدما في الاستثمارات والتجارة المتبادلة وافتتاح الفروع وتبادل الزيارات وتنظيم المعارض المشتركة. وأوضح بالقول: إن مدينة حلب كواحدة من أقرب المدن إلى تركيا تعيش حالة من التكامل الإنساني والثقافي والاقتصادي مع ولايتي كلس وغازي عنتاب التركيتين. وتابع: تعد غازي عنتاب سادس أكبر مركز تصديري في تركيا، ما يعني أنها مدينة تمارس التصدير والاستيراد بكفاءة عالية وتوفر فرصا كبرى للتجار السوريين. وأشار الوزير إلى حضور رؤساء غرف التجارة والصناعة في هذا الحراك لمعرفتهم الوثيقة بالأسواق ومواقع الإنتاج المشتركة، مضيفا أن الجيل الشاب المكون من 4 ملايين سوري بات يتحدث اللغة التركية بطلاقة كاللغة الأم، وهو ما يشكل مساهمة نوعية كبيرة في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والاجتماعية بين البلدين. وذكر بولات أن قرار تفعيل تجارة الترانزيت عبر سوريا نحو دول الخليج قد اتخذ بالفعل قبل اندلاع الحرب، مضيفا: مع حل أزمة تأشيرات الدخول لسائقي الشحن واللوجستيات مع المملكة العربية السعودية في نيسان الماضي، بدأ ممر الترانزيت البري بممارسة مهامه ووظائفه الحيوية بسرعة. وأردف: هذا الممر لن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد والشعب السوري فحسب، بل يتيح لتركيا أيضا فرصة الوصول إلى دول الخليج عبر أقصر طريق ممكن وفي غضون 3 أيام. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات على إيران. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتفاقم الأزمات الإقليمية. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في افتتاح مسجد السليمية التاريخي بعد ترميمه بولاية أدرنة أن المنطقة والعالم يواجهان تطورات تعد من أخطر ما شهده العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى استمرار إراقة الدماء في غزة ولبنان، محذرا من مخططات وتحركات جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب التحديات القائمة في البحر الأسود. مباحثات تركية قطرية أمريكية بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة خلال اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومفاوضين أمريكيين تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأعرب فيدان عن أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن بما يسهم في تحقيق سلام دائم، مؤكدا استمرار دعم تركيا للمفاوضات الجارية. وتأتي هذه الاتصالات في ظل حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة بينهما. سوريا وقطر تبحثان تجديد منحة الغاز الأذربيجاني. بحث معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب أمس الجمعة مع وفد من صندوق قطر للتنمية آفاق التعاون وتجديد المنحة القطرية الخاصة بتوريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا. وأوضح دياب أن المشروع أسهم في تحسين حياة نحو 5 ملايين مواطن من خلال زيادة ساعات التغذية الكهربائية ودعم تشغيل المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى خفض الاعتماد على الفيول والديزل وتقليل تكاليف التشغيل. وأعرب الجانب السوري عن تطلعه إلى تجديد المنحة لمدة 2 سنين ورفع كميات التوريد إلى 4 ملايين متر مكعب يوميا بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز استدامة إمدادات الطاقة.

زمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر. أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي اليوم السبت انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا، وذلك خلال اجتماع عقد بدعوة من وفد جمهورية كوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضح علبي أن القرار يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى خبرة سوريا في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومنها الاتجار بالبشر وتجارة الكبتاغون. وأكد استعداد سوريا للعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز الجهود الدولية في الوقاية والملاحقة القانونية وحماية الضحايا. وزارة الطاقة السورية تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم قطاعي المياه والكهرباء. بحثت وزارة الطاقة السورية أمس الجمعة مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية سبل دعم قطاعي الكهرباء والمياه في سوريا وتعزيز المشروعات المرتبطة بإعادة التأهيل والتشغيل. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والمياه أسامة أبو زيد مع وفد البنك برئاسة مدير المكتب الإقليمي صلاح الجلاصي لبحث متابعة القروض الممولة لمحطتي دير علي وبانياس واستعراض الاحتياجات العاجلة للقطاعين. وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون وتكثيف المتابعة الفنية لدعم مشروعات الطاقة والمياه خلال المرحلة المقبلة. قوى الأمن الداخلي في حلب تقبض على متورطين باعتداءات على حواجز أمنية في عين العرب. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على 20 متورطا في الاعتداءات التي استهدفت حواجز ومقار أمنية في قرية العونية ومحيطها بمنطقة عين العرب شرقية حلب. وأوضحت الوزارة أن عمليات الملاحقة الأمنية أسهمت في إعادة الهدوء والأمان إلى المنطقة، فيما تتواصل الجهود لملاحقة بقية الفارين وتقديمهم إلى العدالة. وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني أن حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين يأتي في مقدمة أولويات قوى الأمن الداخلي. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة كودنا بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت وفتشت عددا من منازل المدنيين داخل البلدة دون تسجيل أي حالات اعتقال. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة أخرى مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت في قرية عين القاضي بالريف الجنوبي للقنيطرة قبل أن تنسحب من المنطقة بعد توقف قصير. ويأتي ذلك بعد توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي غربي قرية صيد الحانوت واعتدائها على عدد من المدنيين قبل انسحابها من المنطقة.
منتخب تركيا للكرة الطائرة يحقق أول انتصار له في دوري الأمم على حساب فرنسا. حقق المنتخب التركي للكرة الطائرة للرجال فوزه الأول في

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوب، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي.

أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوبي، أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوبي، أزوار بيت الله مر بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، أزوار بيت الله مر بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوبي، وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا على جلب للحادثات جليبي، فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي، به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيبي، إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه وإن نحن نادينا فغير مجيبي، تأنوا تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي ليعلم ما تعنون كل غريبي، فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم
أمينة خود كالمهات لعوبي.

عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب. فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، على جسد لا روح فيه سليبي. خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا وسيروا فإن أدركتموا بي حشاشة، لها في نواحي الصدر وجس دبيبي. فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به، وقد يحسن التعليل كل أريبي. فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم، لنشفيه من داء به بذنوبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي. وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة، حليف صفيح مطبق وكثيبي. فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي. وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة، حليف صفيح مطبق وكثيبي. فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. العباس بن الأحنف.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات على إيران. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتفاقم الأزمات الإقليمية. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في افتتاح مسجد السليمية التاريخي بعد ترميمه بولاية أدرنة أن المنطقة والعالم يواجهان تطورات تعد من أخطر ما شهده العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى استمرار إراقة الدماء في غزة ولبنان، محذرا من مخططات وتحركات جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب التحديات القائمة في البحر الأسود. مباحثات تركية قطرية أمريكية بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة خلال اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومفاوضين أمريكيين تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأعرب فيدان عن أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن بما يسهم في تحقيق سلام دائم، مؤكدا استمرار دعم تركيا للمفاوضات الجارية. وتأتي هذه الاتصالات في ظل حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة بينهما. سوريا وقطر تبحثان تجديد منحة الغاز الأذربيجاني. بحث معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب أمس الجمعة مع وفد من صندوق قطر للتنمية آفاق التعاون وتجديد المنحة القطرية الخاصة بتوريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا. وأوضح دياب أن المشروع أسهم في تحسين حياة نحو 5 ملايين مواطن من خلال زيادة ساعات التغذية الكهربائية ودعم تشغيل المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى خفض الاعتماد على الفيول والديزل وتقليل تكاليف التشغيل. وأعرب الجانب السوري عن تطلعه إلى تجديد المنحة لمدة 2 سنين ورفع كميات التوريد إلى 4 ملايين متر مكعب يوميا بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز استدامة إمدادات الطاقة.

علبي يعلن انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر. أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي اليوم السبت انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا، وذلك خلال اجتماع عقد بدعوة من وفد جمهورية كوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضح علبي أن القرار يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى خبرة سوريا في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومنها الاتجار بالبشر وتجارة الكبتاجون، وأكد استعداد سوريا للعمل مع

الدول الأعضاء لتعزيز الجهود الدولية في الوقاية والملاحقة القانونية وحماية الضحايا. وزارة الطاقة السورية تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم قطاعي المياه والكهرباء. بحثت وزارة الطاقة السورية أمس الجمعة مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية سبل دعم قطاعي الكهرباء والمياه في سوريا وتعزيز المشروعات المرتبطة بإعادة التأهيل والتشغيل. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والمياه أسامة أبو زيد مع وفد البنك برئاسة مدير المكتب الإقليمي صلاح الجلاصي لبحث متابعة القروض الممولة لمحطتي دير علي وبانياس واستعراض الاحتياجات العاجلة للقطاعين. وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون وتكثيف المتابعة الفنية لدعم مشروعات الطاقة والمياه خلال المرحلة المقبلة. قوى الأمن الداخلي في حلب تقبض على متورطين باعتداءات على حواجز أمنية في عين العرب. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على 20 متورطا في الاعتداءات التي استهدفت حواجز ومقار أمنية في قرية العونية ومحيطها بمنطقة عين العرب شرقي حلب. وأوضحت الوزارة أن عمليات الملاحقة الأمنية أسهمت في إعادة الهدوء والأمان إلى المنطقة، فيما تتواصل الجهود لملاحقة بقية الفارين وتقديمهم إلى العدالة. وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني أن حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين يأتي في مقدمة أولويات قوى الأمن الداخلي. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة كودنا بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت وفتشت عددا من منازل المدنيين داخل البلدة دون تسجيل أي حالات اعتقال. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة أخرى مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت في قرية عين القاضي بالريف الجنوبي للقنيطرة قبل أن تنسحب من المنطقة بعد توقف قصير. ويأتي ذلك بعد توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي غربي قرية صيد الحانوت واعتدائها على عدد من المدنيين قبل انسحابها من المنطقة. منتخب تركيا للكرة الطائرة يحقق أول انتصار له في دوري الأمم على حساب فرنسا. حقق المنتخب التركي للكرة الطائرة للرجال فوزه الأول في بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة بعد تغلبه على منتخب فرنسا بثلاثة أشواط دون رد أمس الجمعة. وجاء الانتصار المستحق ليمنح منتخب رجال تركيا أول انتصار لهم في البطولة بعد أداء قوي وسيطرة واضحة على مجريات المباراة أمام المنتخب الفرنسي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

0: 2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: غريب الدار يا عالم بوادي وعبالي الصوت لعندن بودي بودي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات على إيران. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

تفاقم الأزمات الإقليمية. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في افتتاح مسجد السليمية التاريخي بعد ترميمه بولاية أدرنة أن المنطقة والعالم يواجهان تطورات تعد من أخطر ما شهده العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى استمرار إراقة الدماء في غزة ولبنان، محذرا من مخططات وتحركات جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب التحديات القائمة في البحر الأسود. مباحثات تركية قطرية أمريكية بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة خلال اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومفاوضين أمريكيين تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأعرب فيدان عن أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن بما يسهم في تحقيق سلام دائم، مؤكدا استمرار دعم تركيا للمفاوضات الجارية. وتأتي هذه الاتصالات في ظل حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة بينهما. سوريا وقطر تبحثان تجديد منحة الغاز الأذربيجاني. بحث معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب أمس الجمعة مع وفد من صندوق قطر للتنمية آفاق التعاون وتجديد المنحة القطرية الخاصة بتوريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا. وأوضح دياب أن المشروع أسهم في تحسين حياة نحو 5 ملايين مواطن من خلال زيادة ساعات التغذية الكهربائية ودعم تشغيل المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى خفض الاعتماد على الفيول والديزل وتقليل تكاليف التشغيل. وأعرب الجانب السوري عن تطلعه إلى تجديد المنحة لمدة 2 سنين ورفع كميات التوريد إلى 4 ملايين متر مكعب يوميا بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز استدامة إمدادات الطاقة.

علبي يعلن انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر. أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي اليوم السبت انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا، وذلك خلال اجتماع عقد بدعوة من وفد جمهورية كوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضح علبي أن القرار يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى خبرة سوريا في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومنها الاتجار بالبشر وتجارة الكبتاغون، وأكد استعداد سوريا للعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز الجهود الدولية في الوقاية والملاحقة القانونية وحماية الضحايا. وزارة الطاقة السورية تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم قطاعي المياه والكهرباء. بحثت وزارة الطاقة السورية أمس الجمعة

0: مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية سبل دعم قطاعي الكهرباء والمياه في سوريا، وتعزيز المشروعات المرتبطة بإعادة التأهيل والتشغيل. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والمياه أسامة أبو زيد مع وفد البنك برئاسة مدير المكتب الإقليمي صلاح الجلاصي، لبحث متابعة القروض الممولة لمحطتي دير علي وبانياس واستعراض الاحتياجات العاجلة للقطاعين. وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون وتكثيف المتابعة الفنية لدعم مشروعات الطاقة والمياه خلال المرحلة المقبلة. قوى الأمن الداخلي في حلب تقبض على متورطين باعتداءات على حواجز أمنية في عين العرب. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على 20 متورطا في الاعتداءات التي استهدفت حواجز ومقار أمنية في قرية العونية ومحيطها بمنطقة عين العرب شرقي حلب. وأوضحت الوزارة أن عمليات الملاحقة الأمنية أسهمت في إعادة الهدوء والأمان إلى المنطقة، فيما تتواصل الجهود لملاحقة بقية الفارين وتقديمهم إلى العدالة. وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني أن حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين يأتي في مقدمة أولويات قوى الأمن الداخلي. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة كودنا بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت وفتشت عددا من منازل المدنيين داخل البلدة دون تسجيل أي حالات اعتقال. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة أخرى مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت في قرية عين القاضي بالريف الجنوبي للقنيطرة قبل أن تنسحب من المنطقة بعد توقف قصير. ويأتي ذلك بعد توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي غربي قرية صيد الحانوت واعتدائها على عدد من المدنيين قبل انسحابها من المنطقة. منتخب تركيا للكرة الطائرة يحقق أول انتصار له في دوري الأمم على حساب فرنسا. حقق المنتخب التركي للكرة الطائرة للرجال فوزه الأول في بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة بعد تغلبه على منتخب فرنسا بثلاثة أشواط دون رد أمس الجمعة. وجاء الانتصار المستحق ليمنح منتخب رجال تركيا أول انتصار لهم في البطولة بعد أداء قوي وسيطرة واضحة على مجريات المباراة أمام المنتخب الفرنسي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصادق على اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية.

صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة.

أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي.

أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين.

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

وزارة الداخلية السورية وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبيّنت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص.

قناطري، مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصادياً. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية. وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة.

عون لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن، أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهدن عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونيا، مشيرا إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره ليا مشيرا إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل كما أعرب عن شكره لواشنطن وطنيا مشيرا إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكدا أن الله

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

ميثاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

0: وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبينت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري، مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية. وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون، لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهدن عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونياً، مشيراً إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكداً أن الاتفاق المرتقب يشكل أساساً لسلام دائم بين البلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصادق على اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

0: وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبيّنت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية. وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن، أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهد عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونياً، مشيراً إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكداً أن الاتفاق المرتقب يشكل أساساً لسلام دائم بين البلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصادق على اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان

مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

0: وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبيّنت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري، مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية. وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون، لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن، أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهد عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونياً، مشيراً إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكداً أن الاتفاق المرتقب يشكل أساساً لسلام دائم بين البلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط الثلاثاء 9 حزيران اكتمال الاستعدادات لافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا، وأن بلاده تعمل على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية مع سوريا. جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بعنوان آفاق جديدة في التجارة لتركيا وسوريا، شارك فيها بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار ضمن قمة الأناضول لاقتصادات المدن

أولت اهتماما بالغا لرفاهية الشعب السوري، وفتحت أبوابها للشعب السوري، واستضافت نحو 3,500,000 سوري. وأضاف بولاط: وكجزء من سياستنا الأمنية الوطنية، قدمت دولتنا وحكومتنا كافة أنواع الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعسكري للدولة والحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وذكر أنه رغم قصر المدة الزمنية نسبياً، والتي لم تتجاوز عاماً ونصف منذ سقوط نظام الأسد، فقد حققت سوريا السلام الداخلي واستعادت وحدة أراضيها وبدأت عملية استقرار سياسي. وأكد أن تركيا قدمت دعما سياسيا ودبلوماسيا بالغ الأهمية لتحسين علاقات سوريا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأشار بولاط إلى أن سوريا بحاجة إلى مزيد من التمويل والاستثمار والعلاقات التجارية لتحقيق النجاح الاقتصادي. وتابع بولاط: قدمنا دعما كبيرا للحكومة السورية في سبيل تبني سياسة ورؤية إيجابية تجاه سوريا في الأسواق الغربية والعالم، وبذل رئيسنا جهودا حثيثة لإقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح بولات قائلا: مع تحقق الاستقرار والأمن في شمال شرقي سوريا مطلع هذا العام، أبلغنا نظراءنا في الحكومة السورية بجاهزيتنا التامة لإعادة تفعيل وتشغيل البوابة الجمركية بين مدينة صيبين بتركيا ومدينة القامشلي بسوريا، وأوضح أن كافة الاستعدادات قائمة ومكتملة، وأنه يمكن تدشين العمل في هذا المعبر في أقرب وقت، وذلك لضمان اندماج منطقة شمال شرقي سوريا واستفادتها من حركتي التجارة والاستثمار. كما أشار إلى أن الترتيبات المتعلقة بإعادة فتح الحدود الجمركية في ممر ميدان إكبس إصلاحية باتت جاهزة ومكتملة تماما من الجانب التركي. ولفت بولاط إلى أن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين جيتكو في الفترة الجديدة من سوريا أمر بالغ الأهمية لوضع العلاقات الاقتصادية على أسس قانونية. وأكد بولاط أن ولاية غازي عنتاب وبلديتها الكبرى وإدارة المناطق الصناعية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال وإصلاح جزء من خط السكك الحديدية داخل الجانب السوري لربط البلدين. وذكر أن البلدان نجحا في قطع أشواط ومسافات استراتيجية واسعة، سواء في قطاع إدارة الجمارك أو التبادل التجاري أو الاستثمارات، وكذلك في قطاع النقل والمواصلات. وأكد أن النجاح في إعادة فتح طريق الترانزيت السوري الدولي يعد أحد أبرز الإنجازات الاقتصادية المشتركة. وأشار إلى أن سوريا تعد أيضا منصة عبور رئيسية لتجارة الترانزيت المتجهة نحو الأسواق العراقية، لافتا إلى أن هذه الحركة اللوجستية بدأت تسير الآن بسلاسة ودون معوقات. وأشار بولاط إلى استمرار افتتاح مصانع وورش إنتاج جديدة في سوريا إلى جانب مؤشرات تعاف في القطاع الزراعي، موضحا أن وزارة التجارة التركية دعمت العام الماضي مشاركة شركات تركية في 6 معارض دولية داخل سوريا. وأضاف أن تركيا شاركت في معرض دمشق الدولي العام الماضي بأكثر من 100 رجل أعمال، مع بدء التحضيرات للمشاركة مجددا في نسخة آب المقبل. ولفت إلى وجود تفاهمات بشأن افتتاح بنوك تركية فروعا لها في سوريا بالتوازي مع مراجعات تشريعية يجريها الجانب السوري في قطاع المصارف إلى

بجانب مباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين ومواصلة الاتصالات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية السورية. كما أوضح أن اتحاد الغرف والبورصات التركية ومنظمات مجتمع مدني افتتحت فروعا لها في سوريا، مشيرا إلى تشغيل خط عبارات بين اللاذقية السورية وإسكندرون التركية بما يسهم في تنشيط النقل البحري بين البلدين. وشدد بولاط على أن فتح طرق النقل والتجارة بين تركيا وسوريا ودول الخليج بالإضافة إلى إحياء طريق الحجاز سيلعب دورا محوريا في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وأشار بولاط إلى أن تقليص النفوذ الإسرائيلي في المنطقة بالتوازي مع تعزيز التضامن السياسي والاقتصادي المشترك من شأنه أن يرسخ مجالات الرخاء الاقتصادي والأمن والسلام في الشرق الأوسط والخليج وعلى طول الحدود الجنوبية لتركيا.

وذكر بولاط أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، وأردف قائلا: هدفنا القادم 5 مليارات دولار، لافتا إلى أن تركيا وفرت بسرعة احتياجات سوريا من السلع والمنتجات الضرورية ضمن جهود إعادة الإعمار والتأهيل. وأكد بولاط أن تركيا تنظر إلى وحدة سوريا واستقرارها باعتبارهما عاملين مهمين لأمنها ووحدتها الوطنية، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع سريع في حجم التجارة الثنائية عقب انتهاء الحرب في سوريا. وأضاف أن نمو القطاعين الصناعي والزراعي في سوريا من شأنه تعزيز التجارة المتبادلة. وفيما يخص المشهد الداخلي السوري، أوضح الوزير بولاط أن سوريا نجحت في ترسيخ استقرارها السياسي، لا سيما بعد تمكنها مطلع عام 2026 من تحقيق الاستقرار والوحدة في مناطقها الشمالية الشرقية. وأكد بولاط انتفاء أي تردد بشأن المضي قدما في الاستثمارات والتجارة المتبادلة وافتتاح الفروع وتبادل الزيارات وتنظيم المعارض المشتركة. وأوضح بالقول: إن مدينة حلب كواحدة من أقرب المدن إلى تركيا تعيش حالة من التكامل الإنساني والثقافي والاقتصادي مع ولايتي كلس وغازي عنتاب التركيتين. وتابع: تعد غازي عنتاب سادس أكبر مركز تصديري في تركيا، ما يعني أنها مدينة تمارس التصدير والاستيراد بكفاءة عالية وتوفر فرصا كبرى للتجار السوريين. وأشار الوزير إلى حضور رؤساء غرف التجارة والصناعة في هذا الحراك لمعرفتهم الوثيقة بالأسواق ومواقع الإنتاج المشتركة، مضيفا أن الجيل الشاب المكون من 4 ملايين سوري بات يتحدث اللغة التركية بطلاقة كاللغة الأم، وهو ما يشكل مساهمة نوعية كبيرة في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والاجتماعية بين البلدين. وذكر بولاط أن قرار تفعيل تجارة الترانزيت عبر سوريا نحو دول الخليج قد اتخذ بالفعل قبل اندلاع الحرب، مضيفا: مع حل أزمة تأشيرات الدخول لسائقي الشحن واللوجستيات مع المملكة العربية السعودية في نيسان الماضي، بدأ ممر الترانزيت البري بممارسة مهامه ووظائفه الحيوية بسرعة. وأردف: هذا الممر لن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد والشعب السوري فحسب، بل يتيح لتركيا أيضا فرصة الوصول إلى دول الخليج عبر أقصر طريق ممكن وفي غضون 3 أيام. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصادق على اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي. كما

شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبينت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية. وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهدن عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة.

0: أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونيا، مشيرا إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب يشكل أساسا لسلام دائم بين البلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصادق على اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء

المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبينت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية

0: مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية. وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن، أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهدن عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونيا، مشيرا إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب يشكل أساسا لسلام دائم بين البلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة

درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوبي، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام.

وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوبي، أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوبي، أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوبي، وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا على جلب للحادثات جليبي، فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي، به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيبي، إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه وإن نحن نادينا فغير مجيبي، تأنوا تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي ليعلم ما تعنون كل غريبي، فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوبي، عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي، عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي

الفوز تعطفي على جسد لا روح فيه سليبي. خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة، لها في نواحي الصدر وجس دبيبي. فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي. يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به، وقد يحسن التعليل كل أريبي. فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم، لنشفيه من داء به بذنوبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي. وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة، حليف صفيح مطبق وكثيبي. فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي. وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة، حليف صفيح مطبق وكثيبي. فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. العباس بن الأحنف.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصادق على اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفة أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبينت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية

0: حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري، مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية. وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون، لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن، أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهدن عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونيا، مشيرا إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب يشكل أساسا لسلام دائم بين البلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: موسيقى. متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعا مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية. ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني، أو مقاومة الأنسولين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلا. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب، ويعالج المغذيات القادمة من الطعام، ويخزن الطاقة، ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير

والسكري من النوع الثاني، وقلة النشاط البدني والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعا لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالميا. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد، لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟ رغم خطورة المرض، فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة،
يمكن أن يؤدي إلى

0: بعض كبير في كميات الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام، فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصادق على اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي.

أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

0: وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبينت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري، مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية. وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون، لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهدن عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونيا، مشيرا إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب يشكل أساسا لسلام دائم بين البلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تفوز على بلغاريا في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. حقق منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات فوزا على نظيره البلغاري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. وجاء اللقاء في إطار الجولة الرابعة من البطولة، حيث تمكن المنتخب التركي من تحقيق انتصاره الثاني في هذه المرحلة بعد أداء قوي أمام منتخب سيدات بلغاريا للكرة الطائرة. وبهذا الفوز يعزز المنتخب التركي موقعه في جدول المنافسة مع استمرار مشواره في البطولة الدولية.

ترابزونسبور يتعاقد مع مالينوفسكي وبشكطاش يعين إيطاليانو مدربا للفريق. أعلن نادي ترابزونسبور الجمعة 5 حزيران تعاقده مع الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جنوة. ويملك لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما خبرة دولية واسعة، إذ خاض 70 مباراة مع منتخب أوكرانيا وشارك في 3 نسخ من بطولة أمم أوروبا. وفي سياق متصل، أعلن نادي بشكطاش 6 حزيران تعيين المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو مديرا فنيا للفريق حتى صيف عام 2028 خلفا للمدرب سيرجين يالتشين. ويأتي التعاقد مع إيطاليانو بعد تجاربه التدريبية الناجحة في الدوري الإيطالي وأبرزها مع فريقي فيورنتينا وبولونيا.

خسر منتخب تونس لكرة القدم أمام مضيفه منتخب بلجيكا لكرة القدم 5 أهداف دون رد السبت 6 حزيران على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل لبلجيكا في 28 قبل أن يضيف شارل دي كيتيلار الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني. وتعقدت مهمة المنتخب التونسي بعد طرد إسماعيل الغربي في 62 ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويسجلوا 3 أهداف إضافية عبر كيفين دي بروين ودودي لوكي باكيو ونيكولا راسكين. وتعد المباراة الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

فريفيو توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في التنس للمرة الأولى في مسيرته. توج اللاعب الألماني ألكسندر زفريف المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأحد السابع من حزيران، محققا أول لقب له في بطولات الجراند سلام. وجاء التتويج بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و17 دقيقة على ملعب في

أحرزت اللاعبة الروسية ميرا أندريفا السبت 6 حزيران لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها في المباراة النهائية على البولندية مايا تشوالانيسكا بمجموعتين دون رد. وحسمت أندريفا البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة 8 عالميا المباراة بنتيجة 3-6 و2-6 خلال 1:22 على ملعب فيليب شاتريه في باريس. وبهذا الإنجاز أصبحت اللاعبة الروسية أصغر بطلة في منافسات فردي السيدات برولان جاروس منذ تتويج الصربية مونيكا سيليش باللقب عام 1992. كما حققت ميرا أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

الإيطالي كيمي أنتونيلي يفوز بجائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1. توج السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي الأحد 7 حزيران بلقب جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، محققا فوزه 5 هذا الموسم. وجاء السباق ضمن الجولة 6 من البطولة العالمية، حيث انطلق أنتونيلي من المركز الأول قبل أن يشهد السباق توقفا طويلا عقب حادث تصادم أدى إلى رفع العلم الأحمر وخروج سائق فيراري شارل لوكلير. وبعد استئناف السباق في حلبة موناكو، نجح السائق الإيطالي في الحفاظ على صدارته ليصبح أصغر فائز بسباق موناكو في تاريخ الفورمولا 1، وحل البريطاني لويس هاملتون ثانيا، فيما جاء إسحاق حجار ثالثا في سباق شاهد انسحاب عدد من السائقين البارزين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: حلو حلو شو عمل يسألوا القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلوا
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي لا بتتدلعي بنجيك ما عدا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصادق على اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في

إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات، وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبينت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية. وأشار إلى وجود مشاكل

0: مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون: لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن، أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهدن عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونيا، مشيرا إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب يشكل أساسا لسلام دائم بين البلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي،

مشوق بالعراق غريبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوب، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي.

بي. ألا أيها الباكون من ألم الهوى، أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا، فيوشك أن نبقى بغير قلوبي، كأن لم تكن فوز لأهلك جاء.

في حرة وسهوب، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب. سقى منزلا بين العقيق وواقم، إلى كل أطم بالحجاز ولوب. أجش هزيم الرعد دان ربابه، يجود بسقيا شمأل وجنوب. أزوار بيت الله مروا بيثرب، لحاجة متبول الفؤاد كئيب. أزوار بيت الله مروا بيثرب، لحاجة متبول الفؤاد كئيب. إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها، بلطم خدود أو بشق جيوب. وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا، على جلب للحادثات جليب. فإنا تركنا بالعراق أخا هوى، تنشب رهنا في حبال شعوب. به سقم أعيا المداوين علمه، سوى ظنهم من مخطئ ومصيب. إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه، وإن نحن نادينا فغير مجيب. تأنوا تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي، ليعلم ما تعنون كل غريب. فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوب. عزيز عليها ما وعت غير أنها، نأت وبنات الدهر ذات خطوب. عزيز عليها ما وعت غير أنها، نأت وبنات الدهر ذات خطوب. فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي. على جسد لا روح فيه سليبي، خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة، لها في نواحي الصدر وجس دبيبي. فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي. يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به، وقد يحسن التعليل كل أريبي. فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم، لنشفيه من داء به بذنوبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرتم من الدنيا إلى قعر حفرة، حليف صفيح مطبق وكثيبي. فرشوا على قبري من الماء واندبوا، قتيل كعاب لا قتيل حروب. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة، حليف صفيح مطبق وكثيب. فرشوا على قبري من الماء واندبوا، قتيل كعاب لا قتيل حروب. العباس بن الأحنف.

ندرن علي ندرن علي ولي في لما نازل زار يا بل افرح بقربه وحني ساعدي وتفوق يا

one.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

0: وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبينت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية. وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن، أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهدن عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونياً، مشيراً إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكداً أن الاتفاق المرتقب يشكل أساساً لسلام دائم بين البلدين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني لطول شجوني.

بعدكم وشحوبي، وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي، وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي، سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي، وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي، وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي، وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإن يك حال الناس بيني وبينكم فإن الهوى والود غير مشوب، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية.

في حرة وسهوب، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب، سقى منزلا بين العقيق وواقع.

شمال وجنوب أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيب. أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيب. إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوب، وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا على جلب للحادثات جليب. فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوب، به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيب. إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه، وإن نحن نادينا فغير مجيب. تأنوا تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي ليعلم ما تعنون كل غريب. فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوب، عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب. فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي على جسد لا روح فيه سليب. خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا وسيروا فإن أدركتموا بي حشاشة لها في نواحي الصدر وجس دبيبي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي يثيبكم ذو العرش خير مثيب. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به، وقد يحسن التعليل كل أريب، فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوب. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيب، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيب. فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيب، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيب، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. العباس بن الأحنف.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصادق على اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة

النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي. كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبينت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري، مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية. وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون، لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهدن عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة

0: القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونيا، مشيرا إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب يشكل أساسا لسلام دائم بين البلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه

وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوب، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب، سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوبي، أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوب.

جدار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيب. أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيب. إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها

يناوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيب. إذا ما عصرنا الماء فيه مجه، وإن نحن نادينا فغير مجيب. تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي، ليعلم ما تعنون كل غريب. فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوب. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب. فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي. على جسد لا روح فيه سليبي، خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة، لها في نواحي الصدر وجس دبيبي. فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي. يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به، وقد يحسن التعليل كل أريب. فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم، لنشفيه من داء به بذنوب. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيب. وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة، حليف صفيح مطبق وكثيب. فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيب. وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة، حليف صفيح مطبق وكثيب. فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. العباس بن الأحنف.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما،
1: معكم دائما.
2: مالك قلبك برح الشوق به
3: حصريا على نغم،
2: وغدا يشعل نفسي لا غاب. مالي قلبي

سرح الشوق بك وغدا وغدا يشعل نفسي لهبًا.

حرك الأحشاء مني بالصبا أنا أكون لما كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب وفؤادي بالهوى وفؤادي وفؤادي بالهوى روعته وفؤادي بالهوى روعته لست أدري لأنني سببا لست أدري لأنيني سببا كم هفت روحي كم هفت روحي ورقت مهجتي وكم اهتز ضلوعي طربا عذب القلب عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذوبا عذب القلب إذا ما رمتم

الحب عندي عذوباء الحب يهتك وقار المرء والجيبي

يا قلبي

الحب وراء

دم. يا قلبي الحب يجتك وقار المرء والهيبي واني بحال التلف يزداد والهيبي يا با دابي ارد ملعب الاحبايب والهيبي يا با دائبي أرد ملعب الأحباب.

واسأل عنك نوم واسأل عنك نوم يا يابا مرجع الديار عسى هذا تماديدني يا يابا ما جن ليل وعسى زرني ولو بالكرى يا يابا زرني ولو بالكرى ساعة هجوعي عسى أطفي برؤياك نار الشوق والقيبي يا يابا.

نلنا أمانينا نلنا أمانينا مطرح ما يسدي الهوى ترسي مراسينا أنا وحبيبي

العاشر ذوي الرعي وابن التناب الخلق الجيد خلو شهد والدون شهدو خل يا با يا يا يا با عاشر ذوي الراي وابن

0: خلوا شقد والدون شقد وخل إلا شمن ما وعد بين الأماجد خل وويلة ثابر على الود مجمل ملامز لغو تبني صروح المجد يا يابا مهما رموزك لغو خلك مع الخل خلك مع الخل مجمل عوازل لغو إن ضعت خل الوفي ما ظل تلقى خل أطلق عنان الججن يا يابا
1: الله

اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللئام ابتعد مهما استطعت وحيد ونرم الترقى لصرح المكرمات توحيد درع العفاف اتخذ يا يا با يا يا يا با درع العفاف اتخذ من غود ثار ورداء واسلك سبيل الوفاء لو بيه حتف ورداء اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن ورداء وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد ماماي ماماي ماماي يا يابا اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللئام ابتعد مهما استطعت وحيد وان رمت ترقى لصرح المكرمات وحيد درع العفاف اتخذ

الوفا لو بيه حتفور اذا اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن وردا وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد يا يابا يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار عطفا علينا فهاجيش الاعادي غار ما لما بنفسه وبجيوشه غار يا يابا أرديتهم باليماني مذ أتوا يرموك خابوا والله خابوا كما خابت أسهاما بها يرموك يا قاهر الفرس

0: حصريا على نغم.
1: صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير والغايب أبا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد أسياد بن وعمر عامر وحمز الأسد عباس جاور علي خالد مبيد العداية وبيد العدا وضرب ماج علي روحي فدا المصطفى وسباب زهرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر يا يابا صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد بن عمر عامر يا يابا يابا يابا يا يابا
2: واحد ما يكفي لك
1: سعد وسعيد بن عوف أسياد من وعمر يا با يا يا با يا يا با سعد وسعيد بن عوف أسياد من وعمر حمز الأسد.

وبيد العذا وضرار بازو علي روحي في ذا المصطفى واسمع زغرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر جدد شبابي هواكم.

كم لذة لليوم فيكم معدل عادلين من حيث بيذكركم احيا وقلبي يصح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح يا يابا كم لذة لليوم فيكم معادل عادل من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصيح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح تعذيب روحي بهواكم هل لهذا يصح في مذهب الحب قالوا حكمنا

كفك بحور المكارم والسقاع عمها وفاك ورداك من بحر الزكاة عمها بعدك دعاني شبيك النايحة عمها يا يابا والقلب والقلب يا منيتي يوم النوى خيغا والقلب يا منيتي يوم النوى خيها يا حاتم الجود يا حجد بدر اكتع يا حاتم الجود جودك للحما خيها كيف المروة نوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا با بعدك دعاني يا حاج بدر اكتع

يا حاتم الجود جودك للحمام خيا كيف المروة نوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا يابا سلمحاسل بوجهك ساطع عزرا والغصن في ميلتك يشكو الهوى عذرا واصل بقربك يا ابو هاني ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤادي الذي بهواك يرعى الشرف يا يابا واصل بقربك ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤادي الذي بغواه يرعى الشرى.

واصل بقربك ولا تروح.

خفاك كالطير في جنح المذلة شرف. يا يا يا يا سيدا حاز فوق الجمال الشرف، مثلك تجيب النساء ولا تمت عزرا. يا يا يا يا يا يا با